0: سيجاف وتحال سوى المفرانا
1: إن أري وأني جراسي مفهمسا أري ويستري بصر شم ونزرسا
0: بكفا قد أمني كفو عشيرا أمدعنا بكا بي أهل بادي بيبا مهمكا أيما المسيح فاقم فايكي قتيمكا نارك عندك وترم في جنوكا شيما قدمك نيمكا ساحكا مرمكا
1: بوهم مسام صولي عتكو أري وليك
0: سنمرنا بيك وواك وواك تهير يا الله صابق بقصر ونزلتا السامي الكنا أتكي حميلا